0: الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم.
1: ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓതാം.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق ولا تعالى

مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم